0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليوم من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان. يا لا

0: لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيلاقيني Come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيلاقيني Come on baby إيلا دو
1: إيلا دو
0: Come on here
1: Come on here
0: Vieni qui
1: Vieni qui
0: Oui oui oui
1: No no no
0: Oh

0: لابي مركبة هيك بلو شيري مون امور اي دونت لايك بيجي ابنتي لابي مركبة هيك بيلاقيني هلو جوجا بيناديني كوم اون بيبي بيلاقيني هلو جوجا بيناديني كوم اون بيبي جوبوزيم I love you.
1: I love you.
0: Zagapo.
1: Zagapo.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.

نبى الخياط القصور للعن ابثب النص نبى الخياط القصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور

من مدري شميدو شي الربط مصاري والله يزيدو الله الله الله الله والعقبل علي ميشو مدري شميدو شي الجنت مصاري والله يزيدو الله يزيدو روحي وقلبي والله يتريدوا بلجي يرزقنا من هن وضعي تعبان

0: دعور هدي
1: دعور تحية أحلى 500 على رأس إخوان العريس على رأسي الخال أبو عبدو تحية لعيون كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الخال أبو صبحي وضيوفه على رأسي الشيخ إبراهيم المتعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس هذه محبة بوادي العريس الله يرحمه بتراب الغالية على رأس ضيوفك أبو الفوز على رأسي بيت العلي تحية لعيون كل الحضور أحلى 500 على رأس أبو عبدو وحيلك أبو الفوز كل الحضور يلا يا دعور يلا
2: ونهدج مثل الشمامة لشم وشم حلف لمص البرطم تا يطلع دم

يلا يلا واللي شافك يمشي والله ربحان. رفرف طول الحضر ونهد شفتو انا ابويا الخلفني لجلك عفتو. شقورا لما شاف الزفة لفتو سليمان ها ها.

هلا والله، صباح النور، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still، وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو، وحيكون على ساوند كلاود في خلال كم يوم. يلا إن شاء الله أغاني اليوم يعجبكم. Hello everyone, it's Moving Still here, in which for the next 2 hours, the show is live streaming on here and on Dublin Digital Radio, so just a quick hello to everybody. Unfortunately, I couldn't do the show live, so this is a pre-record, but if you're looking for IDs, hit me up on my Instagram, Moving0Still, or you can comment on the mix once it's up on SoundCloud, which should be in a few.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.